0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya, demikian tadi pendengar sudah kita dengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Pendengar

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar Rifana Fi, segenap beberapa jurid yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga paling ibadah kita mendapatkan rahmat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin.